0: نانوك اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتشيلس ميكيلي مساعود
2: تتلي مانغون نومي ستين بارب ايلي فياني دي امي مرسوك بانان نحلوني سرين ناساق وطلوكوت أخفنق بيغاشونيك ونوك كلو بيغاشونيك يسانتين نغربوك أنو غاوان نخشي كونتي موت ميتري أقاني مخلو تونغانو تشوكا سوسق أقتساق
1: باو سيكن فنوك
2: فريدة دن 11 سبتمبر إفوليا دي امي تورت أسول ريد وير داو تمباتور بو بلوس 8 كرادة ونات تمباتور بو بلوس 3 كرادة. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن
1: نو موتيلسا ميكيلي ماساغوت
2: افيلينغورنارمي سبتمبر تولياني دي ميميرسور بانرنارلوني سيقناريسسلوني اوللوكوت افينارپينغاسوني كونواككولومارلونيك كياسانغاتينيقارپوق انورا اواناق سيكونتيموت ميتيريت افينيللتونغانوت سوكاسوسيقاقتساق
1: ويروسيكتن فونوك
2: لوردا دن 12 سبتمبر ايفوليا دي يمي تورت اوسولريت وير Dagtemperaturer på plus 8 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.

0: تسمى بابوت نهومي هتوغا تاكوك سقينق
1: يس
0: وانا دا
1: أبي
0: أنا أنا أنا
1: إشتت أنا أنا أنا أنا أنا تاول أم أنا سنجي رم
0: يس نبايوك أبي إشت
1: قيدو بوك
0: قيدو بوك أب قمق تاول أم تستان أتوقتك بام صلو يقول سلسل نمسلون إيزا More in it is a kissap, but 2-0.
1: Yeah,
0: happy. Doch, yes, that was it.
1: Wanga Sadi Margaret Amir Pesapo. Sadi Vok.
0: Sadi Vok.
1: Yeah.
0: Up, Sadi Vok. Up, the set. Tarpalup at Sadi Vok. Taruama. Doch, Sadi Vok.
1: Yeah.
0: Sadi Pa.
1: Yeah. Yeah. Imad heder is sok. Sedi met dit ding gedaan. Sedi is om. Dan niet pittig.
0: Binnen nog. Pikada zit het zonder artsen. Alleen nog weer zo goed. Adorokpad.
1: Kada zit nu naad. Kada zit bier.
0: Takken naad.